خزال خزالي أذينا توك بولقانك يدلي من دفتاق عقلو بيت من دشوتينا بي مايناتا كلو كسرة إيش وجارة دلب نشك بكرم بمرازي خو دشاب وبتني بي كس نمين غزالي جبركو تنوي جيانا من و سلام عمري مني غزالة من غزالة دلا غزالة